انا جيف بابور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه

0: الإعلام.
1: مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصداقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد 12 يوليوز 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. وموضوعنا اليوم هو كرة القدم حين تتجاوز حدود الملاعب وتدخل ملاهيز أو دلاهيز السياسة العالمية. تحولت كرة القدم في العقود الأخيرة من مجرد لعبة تمارس فوق عشب الملاعب إلى ظاهرة عالمية تتجاوز حدود الرياضة وتدخل في عمق السياسة والاقتصاد والثقافة. لم تعد مجرد 90 دقيقة من المتعة، بل أصبحت قوة ناعمة تتجاوز تأثير السينما والإعلام، وتجمع مليارات البشر حولها، وتحرك صناعة اقتصادية هائلة تتجاوز قيمتها مئات المليارات من الدولارات. هذه اللعبة التي كانت يوما بسيطة أصبحت اليوم شبه مقدسة لدى الشعوب، وأصبحت جزءا من الهوية الوطنية لكثير من الدول، وصارت تمثل مساحة للتعبير والانتماء والفرح، وأحيانا مساحة للصراع السياسي والدبلوماسي. ومع هذا التحول الكبير، لم يعد غريبا أن نرى رؤساء دول يتدخلون في شؤون كرة القدم، أو يعلقون على قرارات الفيفا، أو يطالبون برفع عقوبات عن اللاعبين، أو يضغطون عن اتحادات رياضية. ما كان يقال سرا أصبح يعلن جهارا نهارا، وما كان يدار خلف الأبواب المغلقة أصبح يناقش أمام الكاميرات. لقد رأينا في السنوات الأخيرة تدخلات واضحة من شخصيات سياسية كبرى مثل الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الفرنسي ماكرون، وهما يطالبان الفيفا بإعادة النظر في عقوبات أو قرارات تخص لاعبين معينين. هذا المشهد لم يعد استثناء، بل أصبح جزءا من واقع جديد تدار فيه كرة القدم كأداة نفوذ سياسي لا كرياضة مستقلة. السياسيون يدركون جيدا أن كرة القدم هي الطريق الأقصر إلى قلوب الجماهير. اللاعب المعاقب قد يكون رمزا قوميا أو نجما محبوبا أو جزءا من صورة البلد أمام العالم. التدخل لصالحه يمنح السياسية شعبية فورية، ويجعله يبدو قريبا من الناس، مدافعا عن رموزهم، حاميا لفرحتهم. وفي عالم تقاس فيه الشعبية بالصور والتصريحات السريعة، يصبح الحديث عن لاعب مشهور أكثر تأثيرا من خطاب سياسي كامل. كرة القدم تمنح السياسيين نافذة واسعة للوصول إلى الجماهير، وتمنحهم فرصة للظهور بمظهر القائد الذي يهتم بما يهتم به الناس، ويشاركهم شغفهم، ويقف معهم في لحظات غضبهم وفرحهم. لكن الأمر لا يقف عند حدود الشعبية فقط. كرة القدم اليوم أصبحت جزءا من صورة الدول أمام العالم. بعض الدول تستخدم الرياضة كوسيلة لتحسين صورتها الدولية، أو لتأكيد قوتها الناعمة، أو لإظهار قدرتها على تنظيم أحداث عالمية ضخمة. استضافة كأس العالم، أو الفوز ببطولة قارية، أو بروز لاعب عالمي من بلد معين، كلها أحداث تحمل رسائل سياسية ودبلوماسية، وتؤثر في العلاقات الدولية وفي الاقتصاد وفي السياحة وفي الاستثمار. ولذلك عندما يتدخل رئيس دولة في قرار سياسي، فهو لا يفعل ذلك حبا في اللاعب فقط، بل لأنه يدرك أن كرة القدم أصبحت جزءا من السياسة الخارجية وجزءا من النفوذ الدولي. ورغم أن الفيفا دائما تؤكد أنها منظمة مستقلة وأن قراراتها لا تخضع لأي ضغط سياسي، إلا أن الواقع يقول شيئا آخر. استقلال الفيفا نسبي جدا، لأنها تتعامل مع دول، و
واتحادات وشركات عملاقة وضغوط اقتصادية وسياسية لا يمكن تجاهلها. هناك سوابق كثيرة لتدخلات سياسية في الرياضة، سواء في منح استضافة بطولات أو في رفع عقوبات أو في التأثير على اتحادات محلية أو في استخدام الرياضة كأداة دبلوماسية. الرياضة لم تكن يوما بعيدة عن السياسة، لكن كرة القدم تحديدا أصبحت أكثر ارتباطا بها من أي وقت مضى، لأنها تجمع ما لا يجمعه أي مجال آخر: الجماهير، المال، الإعلام والرمزية الوطنية. التدخلات السياسية في كرة القدم تطرح سؤالا أخلاقيا مهما: هل ما زالت اللعبة نزيهة؟ عندما يتدخل رئيس دولة في قرار انضباطي فهو يمس نزاهة اللعبة ويحولها إلى أداة سياسية، ويجعل القرارات الرياضية عرضة للضغوط والتأثيرات الخارجية. لكن من ناحية واقعية، هذا التدخل يعكس حقيقة أن كرة القدم أصبحت أكبر من أن تترك للرياضيين وحدهم.

وهذا يجعل السياسيين أكثر استعدادا للتدخل وأكثر رغبة في الظهور بمظهر المدافع عن مصالح الشعب الرياضية. كرة القدم اليوم تستخدم في تحسين صورة الدول وفي بناء علاقات دولية وفي التأثير على الرأي العام وفي دعم مشاريع اقتصادية ضخمة وفي خلق رموز وطنية جديدة. اللاعب الذي يسجل هدفا في مباراة مهمة قد يصبح رمزا وطنيا، وقد يستقبل في القصر الرئاسي، وقد يستخدم اسمه في حملات إعلامية أو سياسية. اللعبة أصبحت لغة نفوذ عالمي، ومن الطبيعي أن يحاول السياسيون السيطرة عليها أو التأثير فيها. ومع كل هذا يبقى السؤال الأكبر معلقا في الهواء، هل ما زالت اللعبة نزيهة أم أصبحت جزءا من لعبة أكبر تدار خارج الملعب؟ كرة القدم اليوم تعكس صراعات النفوذ في العالم، وتكشف أن السياسة لم تعد تكفي أو تكتفي بالبرلمانات والقصور، بل دخلت الملاعب وجلست على مقاعد الجماهير، وأصبحت تتدخل في القرارات وتؤثر في النتائج وتشارك في صناعة الرموز. هذا هو الواقع الجديد لكرة القدم، واقع تتداخل فيه الرياضة مع السياسة، وتختلط فيه المشاعر الشعبية مع الحسابات الدبلوماسية، وتتحول فيه اللعبة إلى مساحات نفوذ عالمية لا مجرد منافسة رياضية. وفي هذا العالم المعقد يصبح من الصعب أن نفصل بين ما هو رياضي وما هو سياسي، لأن كرة القدم أصبحت جزءا من قصة أكبر بكثير من مجرد مباراة تلعب فوق العشب. وكانت كرة القدم يوما مجرد لعبة، مجرد صراخ أطفال في الأزقة وعرق لاعبين فوق عشب أخضر وفرح بسيط يملأ القلوب. لكنها لم تبقى كذلك، شيئا فشيئا تحولت إلى كائن عملاق، إلى قوة لا ترى، إلى دين جديد تتوحد حوله الشعوب وتختلف حوله الأمم وتبنى عليه أحلام الملايين. كرة القدم اليوم ليست مجرد رياضة، بل هي نبض عالمي، لغة يفهمها الجميع، وطقس جماعي يشارك فيه 4 مليارات إنسان، وكأن العالم كله يجلس في ملعب واحد ينتظر هدفا واحدا ويعيش لحظة واحدة. ومع هذا التحول ومع هذا الجنون الجميل، بدأت السياسة تقترب أولا بخطوات خفيفة ثم بخطوات أثقل، ثم دخلت الملعب بلا استئذان. لم يعد السياسي يقف بعيدا، ولم يعد الرئيس يكتفي بالمشاهدة. فجأة أصبح اللاعب المعاقب قضية وطنية، وأصبح اللاعب المعاقب قضية وطنية، وأصبحت البطاقة الحمراء شأنا سياسيا، وأصبحت الفيفا ساحة نفوذ لا تقل أهمية عن الأمم المتحدة. رأينا رؤساء دول يتحدثون عن عقوبات لاعبين، يضغطون، يطالبون، يتدخلون. رأينا ترامب، ورأينا ماكرون، ورأينا كيف تحولت اللعبة إلى منصة سياسية، وكيف أصبح الملعب امتدادا لمكتب الرئيس. لماذا يحدث هذا؟ لأن السياسي أدرك الحقيقة التي حاول كثيرون تجاهلها. كرة القدم اليوم أقوى من الخطاب السياسي، وأشد تأثيرا من أي حملة انتخابية، وأقرب إلى الناس من أي مؤسسة حكومية. اللاعب الذي يسجل هدفا في لحظة حاسمة قد يغير مزاج شعب كامل، وقد يرفع شعبية رئيس، وقد يهدئ غضب شارع، وقد يصنع صورة وطنية جديدة. السياسي يعرف أن الجماهير لا تصغى دائما للبرلمان، لكنها تصغى للملعب، وأن الناس لا يتفقون دائما على السياسة، لكنهم يتفقون على كرة القدم. وهنا تبدأ اللعبة الحقيقية، لعبة النفوذ. في لحظة ما لم يعد التدخل السياسي مجرد مجاملة للاعب، بل أصبح رسالة إلى الجماهير: أنا معكم. رسالة إلى العالم: نحن هنا. رسالة إلى الفيفا: لسنا مجرد متفرجين. اللاعب المعاقب لم يعد مجرد لاعب، بل أصبح رمزا، وأصبح التدخل لصالحه جزءا من معركة أكبر، معركة الصورة ومعركة الشعبية ومعركة النفوذ الدولي. كرة القدم اليوم

ليست ملعبا بل مسرحا سياسيا تدار فيه الصراعات بذكاء وترسل فيه الرسائل بلمسة قدم وتصنع فيه التحالفات بقرار انضباطي. ورغم أن الفيفا تقول إنها مستقلة إلا أن الحقيقة أكثر تعقيدا كيف تكون مستقلة وهي تتعامل مع دول تملك جيوشا واقتصادات عملاقة؟ كيف تكون مستقلة وهي تدير صناعة بمئات المليارات؟ كيف تكون مستقلة والجماهير تضغط والإعلام يصرخ والسياسيون يتدخلون؟ استقلال الفيفا يشبه استقلال سفينة وسط عاصفة قد تحاول أن تبقى ثابتة لكنها لا تستطيع تجاهل الرياح، والرياح اليوم سياسية قوية لا تهدأ ولا تتوقف. الجماهير نفسها أصبحت جزءا من هذه العاصفة. الجماهير تريد الفوز، تريد الفرح، تريد رؤية نجومها في الملعب، تريد أن تشعر بأن الدولة تقف معها. وعندما يطالب الملايين برفع عقوبة يصبح السياسي أمام خيارين: أن يصمت فيخسرهم أو أن يتدخل فيكسبهم. وهكذا يصبح التدخل السياسي في كرة القدم ليس مجرد قرار بل ضرورة شعبية ورغبة جماهيرية وورقة رابحة في يد كل رئيس يعرف كيف يلعب اللعبة. وهنا يصبح السؤال أكبر من كرة القدم وأعمق من الرياضة وأكثر خطورة من مجرد عقوبة لاعب: هل ما زالت اللعبة نزيهة أم أصبحت جزءا من لعبة أكبر تدار خارج الملعب؟ هل ما زال الحكم هو صاحب القرار أم أن القرار يصنع في مكان آخر، في مكتب بعيد، في قصر رئاسي أو في غرفة اجتماعات مغلقة؟ كرة اليوم تعكس صراعات النفوذ في العالم وتكشف أن السياسة لم تعد تكتفي بالبرلمانات والقصور بل دخلت الملاعب وجلست بين الجماهير وأصبحت تتدخل في القرارات وتؤثر في النتائج وتشارك في صناعة الرموز. ومع ذلك تبقى كرة القدم جميلة، تبقى اللعبة التي تجعل العالم يتوقف دقيقة واحدة، ينتظر هدفا واحدا، يعيش لحظة واحدة. لكنها لم تعد بريئة كما كانت، أصبحت لعبة لها ظل سياسي طويل، ولها صوت يتجاوز صوت الجماهير، ولها تأثير يتجاوز حدود الرياضة. أصبحت جزءا من قصة أكبر بكثير من مجرد مباراة تلعب فوق العشب، قصة عالم يبحث عن نفوذ وسياسة تبحث عن شعبية وجماهير تبحث عن فرح ورؤساء يبحثون عن مكان في قلوب الناس عبر بوابة الكرة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور سعيد عبد الحكيم، البروفيسور عبد الرحيم خويط في عطلة، ونتمنى له الرجوع السليم السالم إن شاء الله. سيكون معنا البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورسي والأستاذ جامعي من باريس فرنسا، والمدرب العالمي الأستاذ زين أسعد مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، والدكتورة فاطمة علي إبراهيم حاصلة على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، ستكون معنا من مصر. وستكون معنا من العراق الدكتورة أحلام تميمي صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل، والدكتورة مها غائبة اليوم. ستكون معنا الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر، وستكون معنا من لبنان الأستاذة سميرة موسى بعلبكي مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وستكون معنا الأستاذة زهرة مصطفى زينوم الحاصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة دائما من مصر كما قلت، وستكون معنا أيضا الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل، فابقوا معنا.

0: باعتذار الأستاذ زين نبدأ مع الدكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصلة على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومات صحة نفسية من جامعة تكساس، معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة فاطمة، مرحبا. أهلا
1: وسهلا بحضرتك، مساء الخير والنور والأمل عليكم جميعا.
0: أستاذتي الفاضلة أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة، تفضلي أستاذة.
1: أهلا بحضرتك، أولا أحب أقول هارد لك لمجتمعنا العربي في خسارة كأس العالم لكرة القدم. نعم خسرنا، ولكن كسبنا تجمع الشعوب العربية ودعمهم لبعض وفرحة إخواتنا في الفلسطينيين وشعورهم إننا لم ولن ننساهم أبدا الدهر، وبإذن الله القادم أفضل إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن متلازمة ستوكهولم. ما معنى متلازمة ستوكهولم؟ هي إن الشخص الذي يتعرض للأذى بيبدأ بالتعاطف مع الشخص الذي يؤذيه ويجد له مبررات رغم إنه هو المتضرر. فلماذا سميت بهذا الاسم متلازمة ستوكهولم؟ حصل حادث سطو في بنك في مدينة ستوكهولم عاصمة السويد عام 1973، حيث احتجز رهائن لعدة أيام، وبعد إطلاق سراحهم أبدى بعضهم تعاطفا مع الخاطفين أكثر من تعاطفهم مع السلطات التي أنقذتهم، وهذا شيء عجيب. فبحث علماء النفس في هذا الأمر، فبعضهم قال إن هذه المشاعر قد تكون آلية دفاع نفسي تنشأ من ظروف الخوف الشديد والاعتماد على الطرف المسيء للبقاء أو تجنب أذاه، يعني بتعاطف معاه كي يتجنب أذاه، أو قد يكون هناك تهديد مستمر. وقد تشعر الضحية بأنها غير قادرة على المقاومة أو غير قادرة على الهروب، وتحدث فترات لطف أو معاملة حسنة من المعتدي. فالضحية بتعتمد على المعتدي في الحفاظ على سلامتها. ففي خطوات تعافي للمتلازمة ستوكهولم، أولاً نركز على مساعدة الشخص على استعادة وعيه بالعلاقة المؤذية وفهم تأثيرها النفسي عليه. وأهم أساليب العلاج لهذه المتلازمة، أولا العلاج النفسي يساعد الشخص على فهم ما حدث له وكيف نشأت مشاعر تعلق بالمسيء، وإعادة بناء الثقة والقدرة على اتخاذ قرارات، وتعلم وضع حدود صحية في العلاقات. ثاني حاجة العلاج المعرفي السلوكي CBT، ده برضو بيساعد على اكتشاف الأفكار الغير واقعية واستبدالها بأفكار واقعية متوازنة. ثالثا الدعم الاجتماعي، وجود أشخاص داعمين من الأسرة ومن الأصدقاء، وأيضا تقليل العزلة. رابعا التعامل مع الصدمات النفسية، إذا كانت التجربة قد تسبب أعراضا تشبه أعراض ما بعد الصدمة، قد يحتاج الشخص إلى متخصص لمساعدته لتخطي هذه الصدمة. خامسا التثقيف النفسي، يجب التعرف على العلاقات التحذيرية للعلاقات المؤذية، يعني نعرف العلامات التحذيرية للعلاقات المؤذية إيه هي، فهم السيطرة النفسية والاعتماد العاطفي. ومن علامات التحسن لعلاقة متلازمة ستوكهولم، أولا القدرة على رؤية السلوك المؤذي بوضوح، إن أنا أعرف إن السلوك ده مؤذي. انخفاض مشاعر التبرير للمسيء، ما يفضلش الشخص يدور على تبرير للمسيء، إن هو مثلا اتربى بطريقة غير سليمة، إن هو كان معاه أب قاسي أو أي شيء من هذا القبيل. وأيضا نعمل على زيادة الثقة بالنفس والاستقلالية، وعدم وضع أعذار للشخص المؤذي، مثل مثلا أن نقول إن هذا الشخص عصبي أو إنه يخاف علي أو إنه بيعمل هذا من باب الحب. كل هذا ليس مبرر للأذى النفسي، فمن يخاف على الشخص ويحبه لا يسبب له أذى نفسي، بل يكون هو مصدر الأمان له. دمتم في رعاية الله وحفظه، وشكرا جزيلا لحضرتك على حسن الاستماع، وشكرا للمستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه النصائح وعلى هذه المداخلة الجيدة، أشكرك جزيل الشكر، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الدكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصلة على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومات صحة نفسية من جامعة تكساس، كانت معنا من ماستر تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.

36 دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بريكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. 14h36 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaka sur Radio Glica, Authentique Nationale, Turin, Italie. Sono le 14h37 minuti. Siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaka e Radio Glica, Authentique Nationale, Turin, Italia.

0: معنا الآن الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية بالماستر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا أستاذ الكريم.
0: مرحبا أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقات. تفضلي أستاذة.
1: مساء حضرتك.
0: أهلا وسهلا.
1: مساء الخير والجمال والهدوء النفسي الذي نتمناه لقلوبنا جميعا. أهلا بكم في برنامج الصداقة الإذاعي لهذا اليوم. هل شعرت يوما بأن في الطريق جسدك وعقلك فرغت تماما، وأنك لست قادرا على العطاء ولا على النوم ولا حتى على الابتسامة؟ هل تشعر بأن الشغف الذي كان يحركك بالأمس تحول اليوم إلى رماد؟ إذا كانت إجابتك بنعم فلست وحدك اليوم. سنغوص نعم في أعماق ظاهرة حديثة وصامتة تصرف طاقة المبدعين والمجتهدين. إننا نتحدث اليوم عن الاحتراق النفسي. فما هو الاحتراق النفسي؟ أقوى معي. فالاحتراق النفسي ليس مجرد شعور بالعصبية أو تعب بعد يوم عمل طويل، بل هو حالة من الإنهاك العاطفي والجسدي والعقلي الشديد، النتيجة عن الإجهاد المزمن والضغوط المستمرة التي تفوق قدرة الشخص على التحمل. تخيل نفسك مثل شمعة تضيء للآخرين، ولكن تستمر في الاحتراق حتى تذوب تماما ولا يتبقى منك شيء. هذا بالضبط ما يفعله الاحتراق النفسي، انه يحول الطموح المشتعل الى انطفاء كامل، ويجعل الانسان يشعر بالانفصال التام عن الواقع وعن الاشخاص من حوله. وهنا علامات الخطر. كيف تعرف انك تحترق؟ الاحتراق النفسي لا ياتي فجاه، بل يتسلل ببطء اليكم ابرز عنه. حرفيا هو الإرهاق الدائم، الاستيقاظ من النوم وأنت تشعر بالتعب وكأنك لم تنم، تراجع الإنتاجية في المهام البسيطة التي كنت تنجزها في دقائق، أصبحت تستغرق منك ساعات طويلة، البلادة العاطفية. وهنا نقطة التحول، فقدان المتعة بالهوايات والشعور والنوع والمبالاة اتجاه النجاح أو الفشل. هنا يظهر أعراض جسدية مثل صداع مستمر، ألم في القولون والظهر، وضعف في المناعة. ولكن كبسولات الإنقاذ، كيف نطفئ الحريق النفسي؟ إن لنفسك عليك حق. العلاج ليس مستحيلا، ولكنه يتطلب وقفة شجاعة مع الذات وإعادة ترتيب الأولويات عبر هذه الخطوات. تعلم قول لا، لا تتحمل مسؤوليات تفوق طاقتك إرضاء للآخرين على حساب صحتك. افصل القبس، خصص وقتا يوميا تبتعد فيه عن الشاشات والعمل ولو 30 دقيقة. النوم والتغذية، جسدك هو المركبة التي تقودك في هذه الحياة. إن لم تعتني به وصيانتها فلن تتحرك. ثالثا، اطلب المساعدة. التحدث مع صديق مقرب أو مستشار نفسي ليس على نيل ضغط، بل هو أول خطوة التعافي. وختاما، في ختام جولتنا الإذاعية اليوم، تذكروا دائما أن النجاح والتميز أمران رائعان، ولكن ليس على حساب صحتك النفسية والجسدية. العلم لم يتوقف إذا أخذت استراحة والعمل لم ينتهي. لكن توقفك أنت قابلة للنفاذ. اعتنوا بأنفسكم وكونوا بطقاء مع قلوبكم، وشكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء في لقاء يجمعنا بكم على خير و وسلام نفسي مساءه مفعم بالحياة الصحية والنفسية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة وعلى هذه النصائح. موعدنا سيتجدد معك كالعادة في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك.
1: مرسي أستاذ.
0: شاو أستاذ. شاو أستاذ. أهلا وسهلا بك.

0: الآن المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ زين، مرحبا.
1: سلام الله عليك أستاذ الفاضل، سلام الله على الحاضرين والسامعين متابعي برنامج الصداقة الكرام، أحد جديد متجدد بالخير بالبركة بهذه المرحلة الجديدة من تاريخ سوريا، متأخر لكن مسرور يا سيدي لليوم. الحمد لله.
0: الحمد لله والشكر لله على كل حال. دائما معنا في برنامج الصداقة أستاذي الفاضل، هذا برنامجك أنت من مؤسسيه كما قلت وأقول دائما، تفضل أستاذ.
1: شكرا لك أستاذي، يعني هو دعني أقول التأخر اليوم كنت أحاول معرفة اسم رئيس مجلس الشعب المنتخب، يعني كان يفصلني بعض ربع ساعة أو ساعة ربما، لكن دعني أخبر الجميع بأخبار جميلة الحمد لله، بأخبار سارة بتاريخنا الجميل. ها نحن في سوريا نكتب سطر جديد وصفحة جديدة وبل وكتاب جديد من تاريخ نضالنا وتاريخ استمراريتنا، من يعني نحن موجودين في أقدم عاصمة في العالم وأقدم مدينة في العالم تحوي قبر النبي هابيل موجود لدينا، فإذا نحن مع بداية البشرية. اليوم يا سيد الفاضل بعد تأجيل أسبوع تم انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب، مجلس البرلمان الحمد لله، لأداء القسم واختيار أعضاء الرئاسة، مجلس الشعب وأمين السر والإداريين الموجودين. حضر السيد الرئيس مشكورا، ألقى خطاب، يعني ما لفت انتباهي قبل الخطاب لم يكن هناك تهريج، لم يكن هناك التصفيق المعتاد، لم يكن هناك الهتافات التي تمجد للأشخاص والديكتاتوريات هنا وهناك، دخل بهدوء بثقة باتزان، سلم على الحاضرين ثم جلس بابتسامة يوزعها على الحاضرون. الجميع سادت أجواء، كنا خارج البرلمان، سادت أجواء من الثقة، سادت أجواء من المحبة، سادت أجواء حتى يا سيد الفاضل ما لفتني بعض الأصدقاء يعني ممن يعارضون هذه الحكومة كانوا اليوم مسرورين، يعني كانوا مسرورين وسادت أجواء من الثقة وتبادل الآراء السياسية رغم الاختلاف. ودعني أقول دائما ما أنا أصنف نفسي رغم دعمي للحكومة الآن ما أصنف نفسي في طرف المعارضة وأبحث عن أخطاء الحكومة حتى نرممها، سادت أجواء من الثقة هذا الأهم، سادت أجواء من كل الطوائف كنا مجتمعين، سادت أجواء من التفاهم، سادت أجواء من تبادل الآراء، هذا جميل، كنا مترقبين متلهفين لسماع كلمة السيد الرئيس، كانت كلمة مختصرة، كلمة موجزة أكدت أنه هذا المنبر هو منبر مسؤولية، منبر مجلس البرلمان هو مسؤولية وليس منبر للتصفيق للوزراء أو للرؤساء أو لغيرهم، مطلوب منهم المسؤولية، مطلوب منهم الأعمال، مطلوب منهم أن يختصروا الكلام ويؤدوا الفعل، أن يكون 10% كلام و90% أعمال على أرض الواقع. الحمد لله جميل جدا، بعدها أدى الأعضاء مجلس الشعب القسم، بدأوا بالانتخابات، انتخاب ولا تزال جاري إلى الآن، يعني حتى هذه اللحظة قبل الدخول أستاذ الفاضل معك باتصال هاتفي أجريت اتصال مع الأصدقاء هناك، يقولون لا تزال أبواب مغلقة حاليا، عملية الاقتراع يجب أن تكون سرية لضمان النزاهة وضمان الديمقراطية الشعبية. يتم الآن الانتخاب وإن شاء الله نخرج اليوم يعني برئيس مجلس الشعب، نخرج اليوم بأعضاء للهيئة التشريعية والسلطة التشريعية ضمن تحت قبة البرلمان كما قلت الذي ينعقد لأول مرة حقيقية، وذكرت أستاذي كان المفروض الاثنين الماضي لكن تواقت الموضوع مع زيارة الرئيس الفرنسي مع بعض الأصوات التي سمعت كتفجيرات هنا وهناك، لكن مرت على خير، كانت يعني أمور بدائية دعني أقول بالنسبة لأمننا العام الساهرين والحاضرين اليوم في كافة المدن السورية خاصة في دمشق لضمن الأمن والأمان. ما لفتني أيضا سيدي الفاضل الخبر الجميل، الجميع متعاون معهم، يعني اليوم في موجة حر الجميع أي سيارة مارة بجانب حاجز الأمن العام تقدم لهم الماء، تقدم لهم المشروب، نتبادل الجميع، هذا هو الإنسان السوري، نتبادل كل ما لدينا من حرية وكرامة وزاد وطعام وما في هذه اللحظات التاريخية وهذه كما قلت الصفحة التاريخية التي نسجلها اليوم. مطلوب الكثير من مجلس الشعب، قد عولنا عليه الكثير وقد يعني لا نريد الأفراط في تحمله مسؤوليته، لكن يجب أن يبدأ أن يعني يوضح لنا خطة على مدى السنوات القادمة، خطة على يعني دعني أقول الخطة واضحة هي إعادة بناء البنى التحتية بشكل عام أقول وليس تفصيلي، البنى التحتية يجب أن تبنى، للتعليم يجب أن يأخذ حظه الوافر جدا، القضاء هو بطريق يعني بطريق سليم إلى الآن الحمد لله وأرجو أن يستمر، العدالة الانتقالية تأخذ مجراها، يعني دعني أقول رأي طرحته على بعض الإخوة ولم ينل يعني دعني أقول الرضا المطلوب، دعني أقول المسامحة للجميع، المسامحة للجميع تحت إلا من تلطخت أيديه بدماء السوريين. الجميع كانوا معذورين، دعني هكذا أسميها، دعنا نعيش سياسة التسامح والتفاهم. يعني اليوم ما جرى اليوم على أرض الواقع من الصباح الباكر إلى الآن، يعني من الرابعة صباحا إلى الآن، كان رائع جدا في دمشق. دعونا نستمر بهذا النموذج، دعونا نبتعد عن الهتافات الطائفية، عن التعصبات، عن أيا كانت هذه التعصبات. يعني نحن في سوريا متعاطفين جدا مع الوطن العربي، متعاطفين جدا مع بعضنا البعض في سوريا، ونعلم أننا جميعا ظلمنا. لذلك ندعو من جديد يا جماعة أنه دعونا نتكاتف يد بيد، ونحن بإذن الله يد بيد. يعني وما نريدهم مجلس الشعب حاليا أن يكون لديه كما قلت خطة واضحة، أن نبدأ العمل بشكل فعلي، أن يتم محاسبة المقصرين، أن كل وزارة تضع خطة أن يتم محاسبتها، يعني أن يكون هناك تخطيط، تنظيم، توجيه، إرشاد لكل المقصرين، حتى نصل في النهاية إلى بناء دولة مؤسسات جميلة، إلى بناء دولة مؤسسات جيدة. اليوم فخورين بما أنجزناه، يعني أقول بصمة جديدة في طريق المؤسسات وطريق البناء المؤسساتي. بجانب آخر هذا في الداخل، وطبعا يجري الكثير من الأمور في الداخل، منها أمني ومنها خدمي. سأترك هذا الموضوع وأقول أنتقل إلى الشأن الخارجي. تم رفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب، وهو موجود كان منذ 79 ربما، أو بهذه الفترات تم وضع سوريا كدولة راعية للإرهاب. تم بدأت إجراءات سحب هذا الاسم من الدول الراعية للإرهاب. سيكون هناك العديد من الاستثمارات أكثر وأكثر في سوريا. نرى بعض انسحابات للمستثمرين، دخول مستثمرين آخرين. هذه حالة صحية من التنافس الشريف ضمن المجتمع السوري وضمن الاقتصاد السوري. نؤكد من جديد عملية القمح تجري بشكل جيد، والحمد لله أطمئن من الإخوة في المناطق الشرقية. عملية جمع وتخزين القمح وحصاده تتم بشكل جيد. ما يؤرقنا دائما ما أقول في الخاصرة الجنوبية وفي يعني العدوان الإسرائيلي، يعني قام البارح أو أول البارحة بإطلاق النار على والقذائف على بعض البعض القرى هنا وهناك. نتمنى مجلس الشعب اتخاذ قرار سريع بهذا الشأن، أن يكون هناك تصدي واضح ووضع حد لهذا الإجرام. يعني البلاد ليست مستباحة، بغض النظر نحن ننظر إلى أنفسنا كدولة فتية جدا الآن، وفي مرحلة البناء لسنا جاهزين للحرب، نعم، لكن جاهزين للصمود والدفاع عن كرامتنا. نرجو اتخاذ إجراءات سريعة بهذا الخصوص. ومن جديد أستاذ الفاضل، وعبر منبر الصداقة، أحيي كل الشرفاء والعاملين من يعني من الخدمات، من عمال النظافة، من عمال البريد، من مؤسسات المياه، من الذين يعملون في الخدمات وتزكيه الشوارع. أبدوا يعني شيء جميل جدا في هذه الأيام العصيبة وهذه الأيام التي نعاني من موجة حر. هم جميعا أراهم الآن يعني من شرفة المنزل، هم جميعا في أعمالهم، وقد انتهى الدوام الرسمي منذ قليل. الجميع في الأعمال، الجميع في المعلم في مدرسته، الموظف في وظيفته، الشرطي في مكانه، رجل الأمن في مكانه. كل هذه الأمور يا سيدي نستطيع بناء دولة المؤسسات. من جديد أعود إلى مجلس الشعب. يا إخوتنا في مجلس الشعب، لديكم يعني عبر منبر الصداقة أقول لديكم مسؤوليات كبيرة جدا، وعانكم الله. يعني ربما تتحملون الضغط النفسي الشديد، والجميع يتطلب منكم الكثير الكثير، لأننا بحاجة للكثير. لكن الحمد لله بتعاوننا مع بعضنا سنكتب السطر الجديد والصفحة الجديدة في تاريخ سوريا، مستعدون وجاهزون للبناء. واليوم معنوياتنا عالية جدا وطاقاتنا عالية جدا، الموارد موجودة، الإرادة موجودة، يبقى لدينا بعض الخطط العملية على أرض الواقع، يبقى لدينا بعض استيراد بعض الخبرات من الخارج، يبقى لدينا عودة رؤوس الأموال والمهجرين والنازحين من كل المناطق إلى مناطقهم. ولن ننتصر إن كان هناك خيمة واحدة في أي مكان في سوريا أو بيت مهدم في سوريا. يجب أن تبنى جميع البيوت بيد كل السوريين بلا استثناء. هذا ما ينتظرنا، وهذا لكم، وعبر منبر الصداقة أقول سوريا بخير رغم كل ما جرى ويجري، وستشاهدون بإذن الله تعالى هذا الطريق أثناء تغطيتنا طبعا لكل أحد لما يجري في سوريا. سنشاهد هناك الطريق يتعبد شيئا فشيئا نحو دولة المواطنة ودولة المؤسسات. الجميع مستوى الرضا يعني يبدأ بالتصاعد رويدا رويدا، رغم وجود الهفوات والأخطاء، نعم، لكن ليست بالكثيرة وليست بالكبيرة. يعني وحريصون جدا على أن نؤشر على هذه الأخطاء وعلى المقصرين، حتى نكون يعني في أهبة الاستعداد. ومثال بسيط، يعني قامت هيئة الرقابة والتفتيش بزيارة مفاجئة إلى مكتب مجلس مدينة اللاذقية وعزلت أغلب الأعضاء الموجودين هناك. هذا ما نطلبه، لا نريد استعراض وسيارات ومواكب، نريد أعمال على أرض الواقع تحت الكاميرات. دخل المفتشون إلى هناك، رأوا ما يسيء إلى منظر مدينة اللاذقية، قاموا بعزل البعض وتعيين إدارة جديدة ووضعوا لهم خطة للمحاسبة، خطة للعمل وخطة للمحاسبة وميزانية أيضا. الجميع على استعداد للانطلاق إن شاء الله. نحن في البداية ونبني ونستمر أكثر وأكثر، لن نطيل الكلام النظري. مجلس الشعب والسلطة التشريعية أصبحت جاهزة، الوزارات تعمل، يبقى لدينا الرقابة، التوجيه والإرشاد بإذن الله تعالى، يبقى لدينا نشر ثقافة التسامح والمحبة والرضا والجميع يعني. وننتظر من جديد عفو عن كل الناس قاطبة في سوريا، حتى الذين خالفوا سابقا ننتظر عفو من السيد الرئيس حتى نعود من جديد إخوة بدون أحقاد بدون ضغائن. ويعني أتمنى أن يكون هناك تقييد لوسائل التواصل التي تبث السموم هنا وهناك. أتمنى دائما من جميع السوريين متابعة برنامج الصداقة، هو لنا جميعا، كثر المتابعون يعني حتى الذين لا يقدرون على المتابعة يسألونني ماذا يجري حاليا، ماذا غطيت، ماذا بثيت من أخبار عنا. أقول كل الخير، لأن منبر الصداقة هو منبر الخير. وشكرا لك أستاذ الكريم على يعني السماح لي دائما بتغطية هذه الأحداث والوصف بأني من مؤسسي الصداقة. أنا مجرد فرد صغير يا سيدي، وأستفيد من خبرتكم دائما. تحياتي لكل الحاضرين والسامعين.
0: أهلا وسهلا بك أستاذي الفاضل، أشكرك جزيل الشكر. ونحن بدورنا يشرفنا جدا أن تكون لنا تغطية من سوريا ونعرف كل أحداثها، وأن أظن أن الشعب السوري قد استفاد من الماضي من النظام الظالم الذي كان، وقد اختار من يمثله يعني بجدية وبجد. ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، يعني مجلس شعب جديد ونواب جدد برلمانيون جدد، نتمنى أن يكونوا على حسن ظن الجميع إن شاء الله رحمة رحيم، وأن يكونوا قد استفادوهم كذلك من الماضي، وتعود سوريا بصفحة جديدة وتاريخ جديد حديث إن شاء الله، يبشر بكل خير وتوفيق. وأتمنى لك التوفيق أنت كذلك أستاذي الفاضل الذي تتابع جامعي دائما من أجل يعني نقل الخبر وكذلك إعطاء النصائح للناس، وهذا شيء رائع وجميل جدا. ونتمنى الهداية للجميع والعفو عن كما قلت للإخوان الذين هم ما زالوا في السجون، وأن يتم عفوا يعني عاما عليهم حتى تعود سوريا كلها يعني في دائرة الأخوة والإخاء. وشكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل على هذه المداخلة الرائعة. المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وتحية خاصة للأستاذة مديحة والصغير تيم سمعته الآن يسلم علينا، وتحية لجميع الأهل والأحباب في لبنان وفي سوريا. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أستاذ الفاضل. العائلة الصغيرة والكبيرة تقرئك السلام، تقرئك يعني تدعو لك دائما بدوام الصحة. من سوريا الحضارة ودمشق الياسمين، كل المحبة لكم.
0: شكرا جزيلا لك.

الثالثة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكا وتنتيرناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

0: معنا الآن الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمام في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة، مرحبا. ألو، نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذة سميرة، سنعاود الاتصال بها ونتمنى أن نعم. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة، مرحبا.
1: مرحبا أستاذ عبد الصمد، كيفك؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الصداقة، تفضلي أستاذة.
1: تسلم. العنوان اليوم من مقعد الرعاية إلى ميدان الإنتاج، الاستقلال المالي والمهني لأقيادنا من ذوي الهمم، تغيير المفاهيم من الشفقة إلى التمكين. يسعد أوقاتكم جميعا مستمعينا الأعزاء عبر راديو بلاك أوت برنامج أحد الصداقة، وتحية تقدير لرفيق الدرب الإعلامي الأدير أستاذ عبد الصمد الكرافي. الأسبوع الماضي كنا من القلب عن التقبل النفسي، واليوم حان الوقت لنخطو خطوة تانية لقدام، خطوة تنقل أولادنا من ذوي الهمم من خانة الرعاية والاعتماد المالي على الأهل إلى خانة الإنتاج والاستقلال المالي والمهني. للأسف كثير من العائلات والمجتمعات تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة كأشخاص بحاجة لمساعدات وإعانات دائمة طول العمر، واليوم جيت معكم لنكسر هيدا المفهوم الخاطئ. الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفرص مش القدرات، والتمكين المالي والمهني هو الضمان الوحيد لكرامة أولادنا ومستقبلهم لما الأهل ما يعودوا حدهم. كيف بدنا نكتشف الشغف وتطوير الهوية المهنية؟ مستمعينا الكرام، التمكين المهني مش خطوة عشوائية، هو رحلة بتبدأ من البيت من خلال مراقبة واكتشاف شغف الطفل. أولادنا من ذوي الهمم عندهم قدرات استثنائية وتركيز عالي بمجالات معينة، لو أحسننا نحن توجيهها. في منهم بيبدعوا بالتكنولوجيا والتصميم الرقمي، وفي منهم عندهم مهارات يدوية وحرفية رائعة، وفي منهم بيمتلكوا شغف وموهبة استثنائية في عالم الطهي والمطبخ، وإذا تم تدريبهم بشكل احترافي قادرين يثبتوا وجودهم كشافات محترفين وصناع محتوى يمثلوا بلادهم بأجمل صورة بالخارج. الاستقلال المالي بيبدأ لما نوقف ننطر لأولادنا كحالة مرضية ونبدأ ننظر لهم كطاقة انتاجية قادرة على دخول سوق العمل وتحقيق دخل مستقل. أساسيات الدمج الاقتصادي بالمنزل والمجتمع، كيف فينا كأهل ومجتمع نطبق هيدا التمكين على أرض الواقع وسط هالظروف؟ أولاً، تدريب المبكر على المعاملات المالية. علموا أولادكم بالبيت كيف يديروا مصروفهم، كيف يشتروا، وكيف يعرفوا قيمة المال. هيدي أبسط قواعد الاستقلالية. ثانياً، تحويل الموهبة إلى مشروع صغير. شجعوا أولادكم يطوروا مهارات إنتاجية، سواء صناعة حلويات أشغال يدوية أو مهارات رقمية، وساعدوهم يسوقوا لأعمالهم على السوشيال ميديا ليحسوا بقيمة تعبهم. دورنا أصحاب دور أصحاب العمال والمؤسسات، دعوة من القلب لكل الشركات والمطاعم والمؤسسات بلبنان وبالوطن العربي وحتى بأوروبا. افتحوا أبوابكم لطاقات ذوي الهمم. الدمج المهني مش منية ولا شرقة، هيدا حق أصيل وذكاء استثماري، لأنه لما يستلموا مهمة بيخلصوا فيها لأبعد حدود. رسالتي الختامية لكل أب وأم عم يسمعوني اليوم، أولادكم مش عبء على المجتمع، أولادكم هن ثروة حقيقية ناطرة الفرصة المناسبة لتلمع. لما بنعلمهم مهارة ومنساعدهم يكسبوا رزقهم بإيدهم، نحن مش بس عم نأمن مستقبلهم، نحن عم نبني كرامتهم الإنسانية ونخليهم يرفعوا راسنا وراس وطنهم بالعالم. كل الشكر لكل مستمعينا الأوفياء، تحية من الأستاذ عبد الصمد الكرافي على هالمساحة الطيبة من قلب لبنان الصامد، أرض العزيمة والطاقات المبدعة. ببعث لكل بيت وكل عائلة ألف تحية، حب وأمل، دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع المقبل. يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة، وألف تحية نبعثها نحن كذلك من هذا البرنامج إلى جميع إخواننا وأخواتنا في لبنان. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه النصائح وعلى هذه المعلومات، وموعدنا كما قلت سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة سميرة موسى بعلباكي مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة كانت معنا من لبنان. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا كثير، يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا بك.

0: على الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك أستاذ أحلام، مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا بك أستاذ، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: تسلم أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيي مستمعين الكرام وحييك أخي أستاذ عبد الصمد، تحية مساء ملؤها الصحة والعافية والأمان، وحيي اليوم شباب المستقبل الواعد، جيل البناء وقادة الغد، تحية إجلال وتقدير. الموضوع اليوم، اليوم العالمي لمهارات الشباب. في عام 2014 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها إن يوم 15 من تموز يوما عالميا لمهارات الشباب، احتفاء بالأهمية الاستراتيجية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتوظيف والعمل اللائق وريادة الأعمال. يشهد العالم تغييرات سريعة للذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر وتزايد التعقيدات الاجتماعية تعيد تشكيل أساليب التعلم والعمل والمشاركة في المجتمع. وللنجاح في هذا الواقع المتغير يحتاج الشباب إلى ما هو أبعد من المهارات التقنية وحدها، فهم بحاجة إلى مجموعة متوازنة من الكفاءات تجمع بين المهارات التقنية والرقمية ومهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات الخضراء والاجتماعية والعاطفية والمدنية، إلى جانب الصفات الإنسانية، هذه صفة كلش مهمة التي لا يمكن للتكنولوجيا أن تحل محلها. إن شعار هذا العام مهارات من أجل مستقبل مشترك. ستسلط أنشطة اليوم العالمي لمهارات الشباب الضوء على الحاجة الملحة إلى برامج مبتكرة لتنمية مهارات الشباب، برامج تمكينهم ليست فقط من التكيف مع التحولات المتسارعة، بل من القيادة، خطان مهمة بروح التعاطف وبناء الجسور بين الثقافات وتعزيز القدرة على الصمود والإسهام بفاعلية في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وشمول للجميع. وأخيرا أحب أن أوجه رسالة للشباب، فالشباب هم عماد الحاضر وأمل المستقبل. رسالتي لهم أن الاستثمار في الذات هو أعظم مشروع يمكنكم البدء به اليوم. استغلوا طاقاتكم ووقتكم في اكتساب المهارات وتطوير الوعي وبناء مستقبل مشرق لكم ولمجتمعكم. أنتم الشباب المبدع والمبتكر، أنتم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل وصناع التغيير الإيجابي. إنما تقدمونه من أفكار خلاقة وعمل ذؤوب يعكس طموحا لا حدود له. لقد أثبتتم بجدارتكم أن التحديات تولد الإبداع. نحن نفخر بكم ونؤمن بقدراتكم العظيمة على رسم غد مشرق مليء بالنجاحات، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه النصائح التي تتعلق بالشباب، المهارات وغيرها، يعني يجب عليهم أن يتوجهوا إلى بعض الدول الغربية حتى يتمكنوا من دراسة هذه المهارات، لأن دولنا العربية لا تهتم بها ولا يهمها شيء في هذه الأشياء، لأن قدرما كان الشعب غبي قدرما كان المسؤولون على بخير وعلى خير وعافية. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بك.

0: الآن عن البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورساي والأستاذ الجامعي من باريس. أهلا وسهلا بك بروفيسور، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أخويا عبد السامات، نسلم لجميع الناس اللي معنا في البرنامج، نسلم لك بزاف، نتمنى بلي الأمور ديالك صحة ديالك وكلشي لاباس وكلشي بخير
0: الحمد لله بروفيسور. الحمد لله والشكر لله على كل حال. كيف حالك أنت والوالدة والأهل؟ كل شيء بخير بروفيسور؟
1: كل شيء بخير، كل شيء لاباس، لا يكبر بالك، كاين غير هاد الحرارة اللي كاينة في بالنسبة بزاف الدول دابا في أوروبا في إفريقيا. نحن دابا أكثرية هنا عندنا، حنا في أوروبا دابا بالنسبة لفرنسا ما عرفتش واش الطاليان جاية واخيلا
0: سخونة عندنا 42 درجة 40 38 يعني كاين الحرارة
1: داكشي اللي عندنا حنا. أنا تنقول لينا كي مراكش دابا حنا دوزنا دابا شي دوزنا دابا تقدر شي شهر
0: شهر تقريبا
1: تيقولوا غدا تهبط نهار الخميس يلا غدا تهبط 30 يا مزيان غتهبط بعدا تعيد علينا 10 دوغري تنقص 10
0: تهبط شويه. حنا بحال مراكش خصنا جامع الفنا دابا
1: والله والله والله توحشنا جامع الفنا
0: طلبوا الله نتلاقوا فيه ان شاء الله بروفيسور.
1: والله الدين زوينه مراكش،
0: الدين زوينه مراكش، المغرب كله زوين الحمد لله والشكر لله. واحنا يعني لنا شرف كبير ان ننتمي لهذه الدوله، والله دوله عظيمه الحمد لله والشكر لله. يعني نغضب من بعض الإصلاحات
1: هذا عادي
0: كجميع كباقي جميع الدول في العالم. بروفيسور بغينا نهضروا اليوم على هاد الكورة اللي ما بقينا فاهمين فيها والو، بزاف ديال الناس ما بقوا فاهمين والو في هاد لي ماتش. انا هدرت في الاول على هاد الشيء هذا بان الفيفا ولا مدخلها فيها السياسة، مدخلين فيها رؤساء الدول، مدخلين فيها يعني الحكام ما بقاوش كيديروا يعني خدمتهم، الحكام كتلقاه هذوك لي زاربيط راه كيدير اللي بغا كيتبع الاوامر. يعني هاد الفيفا واش مازال مستقله ولا ماشي مازال مستقله؟ وشكون هاد
1: لا مش الفيفا ما بقاش مستقله مستقبله بجوج شوي لا من جهه سياسيه، دابا كاين ضغوطات من 30 مازال كاين رؤساء اخوين تيضغطوا عليها، وكاين ثانيين شركات كبار كيف بحال ام ان امس كوكاكولا فيزا اللي تيضغطوا الماركات كيف بحال نايك اديداس تيعطيو الفلوس وتيضغطوا. علاش دابا هاد الناس شارين لا فينال باغين واحد لا فينال باش تبان لا مارك ديالهم؟ نعطيك مثال داروا لينا هذوك اللي تيتسموا لي بوست فريشور، دابا ملي تيلعبوا الماتش كل 22 دقيقه تيوقفوا. هذيك علاش دارت قبل

Et là, j'achète France à Nike, ou là, j'achète d'abord l'Argentine à Adidas. هادشي هما علاش دابا تيجروا هاد باش تكون هاد لا فينال ولات دابا تتسمى فينال ماركتينغ ولقاو السهوله نعطيك مثال في الاربيتراج كاين بزاف الحوايج دابا حشومه اولا حبسوا على شي اربيت ما يجيوش هادي ما خصهاش تكون بحال ديال الصومالي منعوا ليه يجي حيت لا تا تكلفتي باش دير الكاس العالم في بلادك خص تخلي اي واحد يجي لا من المفرجين لا من اللعابه بالنسبه لليرون انا ماشي معاش ولا ضد ليرون مشكل ماشي تما المشكل هي حتى الفرقه ديال ليرون دخلت ربحت بلاصه في كاس العالم جاي تلعب ايوا ما تعطوهاش السهولات اللي تعطاو الاخرين كما حتى كيخصهم يبقاو في المكسيك يجيو يلعبوا ويمشيو وما تيجيش كاع هذاك الستاف الفرقه الناس اللي مكلفين دايرين فرقه المدربين الطبيب وهذاك الشيء اللي مكلفين بهذاك الشيء ديال الصحافه ما خلوهمش يجيو دونك هاد الكاس العالم فيه دور الاشتيليمات كيف حدا مع ميسرا الاربيت كان الاربيت فرنساوي ما كانش خاص يكون اربيت فرنساوي بالنسبه لي انا البارح والثاني مع لانجلتير ولا نورفيج الاربيت فرنساوي ما يمكنش يكون فرنساوي علاش حيت فرنسا باقا لاعبه دابا ملي بقاو ثمانيه الفراقي يجيبوا اربيت من السعودي يجيبوه من الجابون يجيبوه من البرازيل يجيبوه من الدول الاخرين اللي هما ما بقاوش في كاس العالم ولا المغرب وما اش داروا دابا هذاك الاربيت غادي يبقى ديما الشك دابا اي قرار خاد في وسط الماتش واش خادوا ضد هذيك الفرقه حيت خايف على الفرقه ديال بلاده ولا لا وتيبان لك في الماتش بزاف ديال لي ماتش الماتش الاول مع الجزائر والارجنتين ميسي كان ياخذ كارتون روج ما خادوش وماتشات اخرين تيبين لك ملي تتكون الارجنتين تيكونوا سهوله تيرجعوا تيخدموا لافار تخدم وفي ماتشات ما تيخدموهاش تيخدموهاش هادشي ما ما ما, ما كيبحال تيبينوا ومثلا ملي لعب المغرب مع كندا انفانتينو خاصو يكون لا مع المغرب لا مع كندا هو ما تشي مع دوله خاصو يكون واش دان ملي المغرب ربح بان في وجهه بين بلا ما عجبوش الحال وملي الارجنتين ربحات عجبو الحال وبين بلا عجبو الحال لا كاين مشكل كبير دابا انا تنقول انفانتينو لا فيفا غادي يقتلوا الكره الكره اللي عزيزه علينا اللي تنبغيو دابا كاين الضغوطات على الفرق الصغار الاربيتات تيجيو تيبينوا باللاعبين البارح دائما لا كيف دابا المغرب ملي هذاك غابيو مس الكره بيدو علاش ما رجعش للافا قانونيا خاصو يرجع للافا ما رجعش ليها هادشي دابا اللي تيكفر الناس وتيبان لي دا كاين مشاكل كبيره ولكن هادشي كلشي مورا انفانتينو دابا ماشي بغي يكون اللعب مزيان تكون الكره باغي جورجوش فراقي هاد فراقي اللي باغي الشركات الكبار ودابا غادي يوليو رؤساء الدوله الا كانوا قويين هما اللي غادي يحكموا باش دابا فرنسا واحد الجوغ مع الباراغواي خادو جوج بطاقات صفرات ملي طلبوا باش يحيدو ما حيدوهمش ملي سولوني الناس خدامين معايا قلت لهم القوه ديال ماكرون ماشي القوه ديال ترامب قوي قال تي ترامب عارف بها قال لك عيط عليه في التليفون وقلت له عييده دابا مع هذيك اللغيات غادي يولي ترامب عيط ديريكت للاربيت ويقول لي صافي يعطيك بينالتي صفر على هذا كوفره وهذا الشيء الناس ما داوش فيه اش يديروا دابا لا فيفا ولا التدير ولا الدوله اللي تتكون اورغانيزاتريس ومكلفه بكاس العالم تيجروها حتى لكارد فينال بالنسبه تيعطيوها فرق صغار والاربيت تيعاودها الماتش اللي الناس ما انا باقي صغير وتنعقل عليه كنت تفرجت كانت لعبت اسبانيا مع ايرلند في 1982 وكانوا ديك الساعه بغاو اسبانيا بزاف 12 علاش حيت سي في الاقتصاد علاش بالنسبه للاقتصاد حيت فرنسا ديك الساعه اسبانيا كان تيلعب في بلاده تيقول لك البلاد اللي دايره كاس العالم لا خسرت الاقتصاد هبط الناس باغي يمشيو يتفرجوا مولي البلاد ما غاديش يبقاو مدينه في الكوره تيقول لك خاصنا نجروا الفرقه بعيد اش داروا الاربيت عطى شانشيز كان واحد اللاعب اتاكون في 82 في ديال ريال دو مدريد عطاه يتيري بينالتي ثلاثه المرات خسر والاربيت واحد ما تلفت لي كيف بغى قال لي ما قادي ما ندير لك عطيتك اش دار خور الاربيت مازال ماشي تما واحد جا دفع غير بكتافه شي شويه واحد لي غلاندي دفع واحد اسبانيوني عطاه البطاقه حمراء خرجوا وما رغم هكا

0: هاد الفرقة ديال ليغلاند ربعت اسبانيا بواحد زيرو مارك عليهم واحد دري كان عنده 16 عام كان سميتو واتسايد. هنا تيبان لك بلا فرنسا في 98 وشي فرق اخرين تيسهلوا عليهم تيسهلوا ولاد دابا فيفا بالنسبة علاش دابا ملي تيكون دابا لو ستاد و تيقول لك دابا مثلا كانت جات في افريقيا الجنوبية بالنسبة من الستاد وتتاخذ واحد الغيون ديال 5 كيلومتر الناس ولاد البلاد ما عندهمش حق يبيعوا ويشريوا ما عندك الحق على هذوك الشركات ديال بيبسي كولا ديال الشركات ديال الماكلة بحال ماكدونالد هما اللي تيكون عندهم الحق هذاك النهار دايرين بالستاد هما اللي كاين عندهم الحق يبيعوا ويشريوا تما الاخرين ولاد البلاد مساكن يقدروا يديروا لي ساندويتش يجيو يبيعوا الماء مالين لي زيبيسري وداك الشيء تيبزعوا لهم باش يسدوا هنا ولا دور اقتصادي داخل لا فيفا تتبزز على هذا الشيء في الكي دي شارج ديالها باش باش باش باش باش باش يدخلوا الفلوس والكاس العالم ولا دابا لما بغاوش دابا مثلا الفرقه الافريقيه تربح ما يخليوهاش تربح يقدوا يديروا اربيت اللي يكونوا عدوا غادي يكونوا عاطيه معلومات باش يقولوا ليه عطيه بينالتيات دابا واحد غادي هاي يدفع واحد بشويه غادي يعطيه بينالتي الاخر غادي يضرب واحد من الجهه الاخرى ما ياخذ لا بينالتي لا بينه مع ميسي بانت مع ميسي تيعطيو السهولات واش بانينا في ليجيبت في ليجيبت بان لك بواحد الجهه خدت المولافا وحيدوا ليجيبت الماتش دابا كاع لي زاربيت موراها جاو دواو لي كرون زاربيت بروفيسيونيل ودارو لي مون بلو دارو لي اربيت ماشي في المستوى قال ليهم مي كاع لي زاربيت يقول لك لا ما كاينش خاصو هذاك البيت دايز مي لا الارجنتين خاصها تدوز حيت هي اديداس اديداس عطى الفلوس دابا انفونتينو لاباس عليه ودابا ما تنساش بلي راه كاين واحد المشكل ديال الاف بي اي داخل فيه بلي لقاو دي بلانشيمون دارجون ما بين لا فيفا و لا فيديراسيون ديال الارجنتين كاين بلانشيمون دارجون سافي دير من بالنسبه لهداك الشيء اللي كان كره بكريم ما بقاتش كره دابا ولات قوه سياسيه حيت كاين دابا الكره ولا تطور كبير حيت سي ان سبور بوبولير تدوز فيه دي ميساج دونك الرؤساء اللي باغيين الكاس وهداك الشيء انا كاع في الماتش ديال بلجيكا والميريكان كنت مخلوع قلت لا ربحت الميريكان تخاف موراها جاب الله ربحت ليجيبت حيت اش قالوا بعدا لحقوا حتى للكارت دو فينال مي دابا ترامب ولا الرؤساء الكبار دابا يقدو يبزو على انفونتينو والشركات دابا بحال عرفتي القوه اللي عند كوكاكولا اللي عند نايك اللي عند اديداس ولا ريبوك ولا زيك قوه كبيره وعاطين فلوس كثيره لا فيديراسيون انت وافيت فيها لي سكاندال ديال لا فيفا ملي كان بلاتيرس ملي كان ميشيل بلاتيني اش كان بيناتهم كانوا عندهم الدعوات في المحاكم وتابلاترس كانوا حيدو حيت كانت تخونت واحد العدد ديال الفتوس كثيره دابا الناس ما ينساوش بلي اللي غادي يدي الكاس غادي يشد 500 المليون ديال الدرهم ماشي 500 المليون سنتيم 500 المليون ديال الدرهم اللي غادي يشد هذا اللي غادي يدي الكاس الفرقه اللي غادي يدي الكاس وغادي تكون تعويضات بالنسبه للفلوس اللي خسرت في لوطيل الماكله وهادشي ديال الفلوس اللي خسرت في كاس العالم تما غادي تعوضوا دونك ولا اليوم واحد الدور اللي تنتمنى حنا خايفين باش هادشي غادي يقتل الكره غادي يولوا الفراقي اللي غيمشيو للفينال غادي يوليو معروفين قبل والناس اللي باغين مساكن وتي باغين الفراقي ديالهم صغار تما بيطلعوا تيكونوا في المستوى تيديروا بجهودهم باش ما يخليهم شي ما خلاو حتى فرقه افريقيه الا خرج بقى دابا ثلاثه الفرق الاوروبيين وهاد الربعه الاخرين وفرقه من الامريك دو سود وفي الكارت دو فينال ما في ثمانيه الفراقي واحده من افريقيا المغرب واحده من الامريك دو سود وسته اخرين كلهم من اوروبا ماشي ما ولاش كاس العالم ولا كاس اوروبا دابا جات فرنسا مع الانجليز بلا اوروبا فني افريقيا فني الامريك دو سود فين هما الفرق الاخرين بلغ كاين مشكل كبير كاين مشكل كبير
1: يعني هاد الكره ولا فيها تخلويض بزاف وصافي هذا هو اللي كاين عام على عام
0: فعلا
1: كاس العالم كاس العالم كنسمعوا اخبار دائما دايره ولكن هذا ظلم دائما للشعوب المقهوره والشعوب المظلومه والدول المظلومه يعني الدول الفقيره يعني دائما ما عندهاش حق ما عندهاش حقوق ملي كيولي اكبر رئيس اكبر دوله في العالم ملي كيدعي بالديمقراطيه وبحقوق الانسان وبهذه هو اللي كيدخل يعني ولا كيعطي رشوه علاش باش يحيد واحد البطاقه حمراء لواحد اللاعب يعني حتى هو امريكي هذا يعني ما خاصو يحاسب ويعاقب على شيء. وتا هذاك الرئيس ديال الفيفا خاصو يمشي للحبس اصلا لان علاش يحيد هذيك البطاقه يعني خاصو يحاسب لان هذيك الفيفا هي ديال الشعوب كلها ديال العالم كله ماشي ديال ترامب ولا ديال غيره ولا ديال ماكرون ولا ديال هي ديال العالم كله ديال الارض كلها ديال لي زيكيب كلهم ديال لو موند ماشي ديال اي ينوض رئيس دوله قويه يحكم فيها ويعطي قرار ديالو حيدوا هذا ربحوا هذا خرجوا هذا دخلوا هذا يعني لا يليق. الفيفا خاصها تكون يعني مستقله وتاخذ قرارات ديالها مستقله. شكرا بروفيسور على هذه المعلومات. مازال نهضروا على المسائل الاخرى وقيل السيمانه الجايه ان شاء الله ونزيدوا
0: السيمانه الجايه حيت دابا حنا عندنا كاينين ملفات هذه السيمانه ولكن دابا غندخلوا في ولكن عندنا واحد الملفات اخرين غندويو عليهم تنتسناو واحد الجواب من العماله
1: ايه
0: هو مهم غندويو عليه بالنسبه للنواب
1: صافي
0: دابا تنشوفوا كاين موعد غدا مع القايد ومع رئيس شغل القرويه وداك الشيء
1: إيه؟
0: باش غنشوفوا كاين شي تخلويد وكاين شي حوايج اللي ماشي
1: انت في المغرب دابا انت في المغرب
0: لا دابا انا في فرنسا ولكن غنمشي للمغرب غادي نمشي حيت غنوقف مع داك الناس حيت درنا شي طلبات وداك الشيء وسحبنا الامور غدوز مزيان ولكن الامور ما دايجاش مزيان
1: ياك ايوا وقفوا
0: فيها أيوة وما فهمناش علاش ما دايجاش مزيان
1: ياك واش هاد الامور كتخص هذاك النواب ديال الاراضي السلاليه
0: ايه حيت الان دابا حنا ما باقيين ما عندناش نواب ما عندناش ودارولينا استشاره دارولينا استشاره قال لك زعما الناس يجيو يقولوا شكون بغاو المهم باش يتعينوا من سبع عام هذوك الناس بجوج اللي جاوا الاولين قالك لا ما يتعينوش قالك لا فاتوا فيهم ولكن حنا كون قالوا لينا في الاول هاد الناس فلان فلان فلان ما عندوش حق يتقدم اللي فايت كان ناي ما عندوش حق هادي دي قانونيه داك حتى حاجه ما تقالت لينا ما فهمناش
1: صافي ان شاء الله السيمانه الجايه نهضروا على هذا الشيء هذا ما يكون الفينال ديال كاس العالم نهضروا شويه على كره وشويه ندوا على هذه المشاكل حتى هي
0: ولا بد
1: ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لك بروفيسور
0: شكرا تشكرك بزاف تسلم على جميع الاخوان تسلم عليك بزاف
1: مرحبا البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي
0: مدير
1: عام باريس تحياتي لك ولاهلك ولجميع اصدقاء البرنامج شكرا جزيلا.

0: معنا الآن الأستاذة زهراء مصطفى زينهم الحاصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهراء من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة زهراء. مرحبا.
1: مرحبا
0: بك
1: أستاذ
0: عبد الصمد.
1: أهلا بك وكل حبيبنا
0: على الضيف. أستاذتي الفاضلة مرحبا دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: طبعا دايما معكم برنامج الصداقة ودايما مجمعنا أستاذنا الكريم عبد الصمد.
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة. تفضلي أستاذة.
1: أهلا بك. طبعا النهاردة الحديث كله على اللي حصل في كاس العالم، وأنا أصلا متابعة كاس العالم، وكنا قايلين من الأول إن إحنا هنعمل تغطية لكاس العالم، ولكن اللي حصل المرة دي مختلف طبعا عن كل مرة، بالتحديد في منتخب مصر. وبما إن الحلقة كلها بتقول على اللي حصل في الفيفا، فالنهاردة هنقول إن اللي حصل في الفيفا ده مش أول مرة يحصل من النوع. اللي حصل مع منتخب مصر مونديال 2026 مش الأول من النوع. الفيفا دايما متعودة على الأحكام التحيزية شوية، واللي حصل ده طبعا يعتبر فضيحة تحكيمية لكل ما هي كلمة من معنى. واللي حصل ما كانش أول مرة، ده حصل بالضبط في مونديال قطر 2022، كانت برضو الأرجنتين بتلعب ضد هولندا، وكأن التاريخ بيعيد نفسه بالضبط، وحدث نفس اللي حصل، وسقط فان ديرك اللاعب الهولندي المشهور في نفس المباراة، وكانت المفروض إنها تتحسب له لمسة يد، ولكن تم إيقاف الكرة ولم توقع أي بطاقات ولا حمراء ولا صفراء في الملعب، وبها فازت الأرجنتين على هولندا وتأهلت للدور اللي بعده. أما بقى اللي حصل برضو في الأول، وبرضو في منتخب 2026، تم ظلم الجزائر بهدف لم يحسب، وكمان كانت ماشية المباراة عادي جدا لحد ما كان فيه بطاقة قوية المفروض تطلع برضو يا حمرة أو صفرة، ونفس اللي حصل في الجزائر حصل بالضبط، وكانت برضو ضد الأرجنتين. أما بقى اللي حصل امبارح، فنفس اللي حصل في نفس السيناريو، كانت المفروض النهائي سويسرا والأرجنتين، لكن اللي حصل إن المباراة كملت عادي جدا، مع إن نفس اللي حصل تم طرد لاعب سويسرا وكملوا 10 أفراد فقط بدل ما يكون الفريق كله كامل. ولكن اللي حصل كمان أكثر من كده، إن هم احتسبوا خطأ لصالح سويسرا، ولكن بعد مراجعة الفار تم إلغاء الخطأ وتم احتسابه للأرجنتين اللي برضو فازت امبارح بنفس الطريقة في المونديال. ومن هنا عايزين نقول إنه ما ينفعش إن كل شوية يبقى في أهواء شخصية في الكورة، والرياضة هي لعبة عدل، لعبة مساواة، لازم كلنا نتفق إن الرياضة موحدة وملهاش دعوة بحاجة. مش كل أهواءنا الشخصية ولا كل السياسات لازم تتدخل في الرياضة، ياريت نخلي المساواة في الرياضة لعبة عدل ومساواة، بحيث إن الناس تاخد حقها قصاد كل العالم. لما ندي لبعض حقوقنا قصاد العالم كله، كل العالم هيحترم بعض، وهيبقى فيه جزء من المساواة اللي احنا عايشينه. وهذا الشيء إن احنا طولنا عليكم، ولكن ما كانش ينفع كمصريين نعدي اللي حصل.
0: نعم أستاذتي الفاضلة، والله مشكل كبير، خاصة هذه المشاكل أو هذه المصائب يعني تحصل دائما مع الدول العربية والإفريقية، يعني الدول التي يعني لها خبرة كبيرة وواسعة كمصر والمغرب وتونس والجزائر، فهؤلاء يعني دول لهم خبرات طويلة مع كأس العالم يعني، ومع فرق كبيرة وقوية، ولكن مع الأسف الشديد لما تصبح الأمور مسيسة يعني يصبح يعني لا تعطى الحقوق لأهلها أبدا. فالعرب إن استمرت الأمور كما هي الآن، فالعرب لا ولن يحلموا بأي كأس في كأس عالمية يعني طال الزمن أو قصر، لأن يجب وضع حدا لهذا، وهذا المشكل يجب أن يضعوا له حدا كل المتابعون أو المتابعين يعني لكرة القدم، خاصة مثل هذه التظاهرات الكبيرة كأس العالم وكأس إفريقيا وكأس أوروبا وغيرها. هؤلاء المشجعون وهؤلاء يعني حتى اللاعبون يجب أن يقفوا وقفة واحدة من أجل يعني أخذ حقوقهم، لأن هذا حق للاعب وحتى للجمهور، لأن ما داموا يظلمون الجماهير فيظلمون الفرق اللاعبين فهم يظلمون حتى الذين يتابعونهم، وهذا ليس بغريب وليس بجديد. أما الآن فأصبح عادي، يعني يقال في التلفزيون يقال كان رئيس ترامب هذا المجرم الذي يقول بأنهم قتلوا فلان وقتلوا فلان وكذا، كالصهاينة تماما، هم كلهم صهاينة، يعني أصبح يبوح ويقول ويفتخر أننا يعني أزلنا بطاقة حمراء للاعب فلان وهذه، وهذا ليس برئيس، هذا ظالم، لأن أقوى دولة في العالم ورئيس أقوى دولة في العالم يعني يقول ويصرح ويأخذ قرارات ظالمة ويتدخل في قرارات يعني من أجل إرجاع الظلم إلى
1: تدخل في شؤون لا تعنيه
0: وهو لا يعرف كرة القدم أبدا وما رآها ولا يراها، بل يسمع يقولون له وهو يعني يقرر هذا. ما على أين أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: وتعقيبا بس على كلام حضرتك أستاذنا الفاضل، أنا بس بقول إنها مش بس حق لكل لاعب وكل مدرب إنه ياخد حقه في الملعب، ولكن هي حق لكل حد بيتفرج عليه، كل بني آدم وكل طفل نفسه يحقق نفسه يتحول الحلم إلى حقيقة لما يشوف الظلم في الملاعب.
0: نعم، خاصة يجب أن يتحرك الجميع، اللاعب والجمهور كذلك، لأن أكثر من 4 ملايير متابع لكرة القدم، وهو أصبح الجميع الكل أصبح مسيس، حتى الغناء، حتى المغنيين أصبحوا مسيسين، لما ترى مغني فاسق مغني ساقط يتبعه رجال الأمن يحرسونه من هنا ومن هناك، يعني هو الحاكم يرى الشعب أين أين أين يذهب، يعني لما يرى الشعب يعني ذهب وراء هذا المغني أو هذه المغنية، يعني الحاكم يوفر الحماية لذاك المغني،
1: الجميع المفروض الجميع،
0: وهي حماية يعني سطحية فقط من أجل حمايته هو في الانتخابات. على أين أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الأستاذة زهرة مصطفى زين، ومحصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت معنا من مصر، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أستاذنا الفاضل، ودايما بتجمعنا على برنامج الصداقة، ودايما حبايبنا اللي على اللايف، ونقول ونحكي ونطلع كل اللي نفسنا فيه، عشان هنا مفيش فقر
0: وفيش سياسة، احنا هنا في هذا البرنامج نقول كل شيء ونفضح الفساد ونفضح المفسدين وكل شيء، لا عليك، شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك.

0: أريد أن أتقدم بأحر التهاني والمتمنيات إلى الأخت وصال الهاشمي التي تخرجت ونجحت في امتحان المهندسين في مدينة الدار البيضاء المغرب. مزيدا من التفوق والنجاح إن شاء الله. والأخت وصال دائما كانت يعني ذات أخلاق عالية وكذلك كانت مجتهدة منذ الصغر وهي مجتهدة حتى في المطبخ ما شاء الله. أتمنى لها التوفيق والخير إن شاء الله. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا.
1: تعطينا راسك دي من سنين نايم.

0: معنا الآن الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذة حسناء، مرحبا.
1: أهلا بك أستاذ الصمد،
0: كيداير لاباس عليك؟ ما عرفش من قبل أنا كنصوني عليك، ما كيمشيش الواتساب، ما كيمشيش المكالمة.
1: سبحان الله،
0: مرة كيسخون عليه راسه التليفون تاعو. تفضلي أستاذة، مرحبا.
1: شكرا، الله يحفظك. أهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير راديو الصداقة. نلتقي اليوم لنفكك لغزا نعيشه جميعا. فكم مرة أدركنا بعقولنا ضرورة التغيير أو التخلي عن عادة أو خروج من وضع مزعج، ومع ذلك نجد أن سلوكنا وتصرفاتنا تسير في اتجاه معاكس تماما. لماذا على مستوى الإدراك نرى الحقيقة واضحة كالشمس، لكننا سلوكيا نفشل في ترجمة هذه الحقيقة إلى أفعال؟ اليوم سنفهم هذه الفجوة بين الإدراك والسلوك، ولماذا نعلق في منتصف الطريق. اليوم كما قلت سنفهم هذه الفجوة، ولكي نفهم هذه الفجوة تذكروا أن بداخل كل واحد منا عالم نوعي كألبوم صور ذهنية نلبي من خلالها كل احتياجاتنا وتشعرنا بالسعادة. دعونا نأخذ مثال واقعي. أم على مستوى الإدراك تدرك أن ابنها المراهق كبير ويحتاج لمساحة من الاستقلال، لكن سلوكيا هي تستمر في التدخل في كل تفاصيل حياته وتغضب بشدة إذا استقل برأيه. لماذا توجد هذه الفجوة بين إدراكها وسلوكها؟ لأن الصورة الموجودة في عالمها النوعي والتي تلبي حاجتها للحب والأهمية هي صورة الطفل الصغير الذي يعتمد عليها كليا، فسلوكها الحالي ليس عنادا للابن، بل هو محاولة يائسة وغير واعية لإجبار الواقع الخارجي، يعني أن تحاول أن تجبر ابنها لكي يتطابق مع الصورة القديمة التي في عالمها النوعي، يعني صورة الطفل الصغير التي ما زالت تسكن في عقلها رغم تغير الواقع، يعني رغم أن ابنها يعني أصبح كبيرا هي تتصرف معه كأنه طفل. ثانيا، غياب الصورة البديلة. هنا نصل للنقطة الأهم، وهي غياب الصورة البديلة. العقل البشري لا يتحمل الفراغ. إذا انتهت صلاحية صورة قديمة أو صورة لم تعد صالحة للإشباع ولم نستبدلها بصورة جديدة تلبي نفس احتياجاتنا، سنبقى عالقين. مثلا شخص في بيئة عمل محبطة، هو يدرك أن المكان يستنزفه لكنه لا يبحث عن عمل آخر، يستمر في الشكوى فقط سلوكيا. لماذا؟ لأنه لم يرسم في عالمه النوعي صورة بديلة، يعني وهو ينجح أو يستقر في مكان آخر. وطالما أنه لا يملك صورة جديدة تلبي حاجته للأمان والقوة، سيبقى نظامه النفسي في حالة إنذار وتتخبط أفعاله فيتدمر باستمرار. مستمعي راديو الصداقة الأعزاء، لكي نعظم هذه الهوة بين إدراكنا وسلوكنا علينا أن نختار صورة جديدة بوعي. فالأم يجب عليها أن تتخيل علاقة جديدة فيها احترام متبادل مع ابنها الشاب، وبالنسبة للموظف عليه أن يضيف صورة السعي ويطور مهاراته لكي يحصل على فرصة عمل أفضل. واسأل نفسك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع اليوم، ما هي الصورة القديمة أو التي لم تعد صالحة للإشباع، واستبدلها بصورة ممكنة واقعية مسؤولة. فتغيير السلوك يبدأ بتجديد صور في عقولنا. شكرا لموافقتكم لي في هذه الدقائق، ودمتم بوعي وسلام.
0: شكرا جزيلا، شكرا لك سيدتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك، شكرا لك على هذه النصائح وعلى هذه المعلومات، هذه المداخلة الشيقة. الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي، كانت معنا من مدينة مكناس المغرب. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا بك.

دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الرابعة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاونت انترناسيونال تورينو إيطاليا. Les 16h, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe à Sadaka sur Radio Bliquant International sur Aïtani. Bonne année, Seydi.

برنامج الصدقة هو برنامج ناطق باللغة العربية يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. برنامج الصدقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. برنامج الصداقة يعطي المجال لكل مستمعين من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. برنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداتي أو إيصال صوتي أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفتح وبكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. وبرنامج الصداقة هو برنامج شعاره الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. برنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطة فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوها لنا ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع

برنامج الصداقة لا يسمح باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب والقذف. برنامج الصداقة هو صوت لمن لا صوت له. برنامج الصداقة يأتيكم وكعادته كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بريكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

ما زلنا معكم في برنامج الصدقة وراديو بليك أوت إنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

دقائق معدودة تفصلنا على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.